0: 98.1 FM Brisbane, Australia.
1: البرنامج المباشر للغات الآرامية من بريسبن.
2: شلومو شلومو شينو وشلومو وشلومو دالوهويو.

وحبا. مرحبا. صباح الخير ومساء الخير، أتمنى أن يكون يومكم جميلا ومليئا بالراحة والطاقة، وأن يحمل لكم خبرا جميلا وفرحة وفرحات. نحن إذاعة 4EB من مدينة بريسبن أستراليا، والبرنامج السرياني الناطق باللغة العربية ضمن مجموعة اللغة السريانية والأرامية. ومعكم دينا سليم حنحن. تمام، 90.1 FM. اليوم 14 من شهر آب أغسطس 2026. foreb.org.au

وسهلا أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، مرحبا، كيفكم؟ كيف حالكم؟ نحن دائما برنامجنا الساعة 3 حتى الرابعة. اليوم بدنا نحكي شوية محليات، بدنا نحكي عن الأسرار، أشياء هيك بسيطة، أقوال في الأسرار، بدنا نحكي معلومات ممكن تهمكم، طبيعي أكيد رح تهمكم، ومعانا كمان منوعات غنائية إن شاء الله كمان تكون عجبتكم، ورح أنهي هاي الحلقة مع وردة. بتونس بيك لما حطيتها وأنا سايقة، كان في معاي ناس اللي هن أسترال، قلت لهم خلينا نسمع الموسيقى، موسيقتنا إحنا الشرقية، تعرفوا بإيش شبهوها؟ الموسيقى. قالوا هاي الموسيقى بتشبه الموسيقى اللي بيعزفها المغربي لما بكون يعزف للتعبان للحية ويرقصها، هاي الموسيقى بتشبهها، هيك شبهوا موسيقتنا إحنا العربية. موافقين ومش موافقين الله أعلم. وسمعت أنا كمان الموسيقى الأجنبية اللي إحنا أغاني منعرفها ومنحبها ولازم برضو نحفظ قسم منها شوي منها، لأنه إحنا عايشين بدولة أجنبية. ما في أحلى من الاختلاط، ما في أحلى من عدة لغات إحنا نتقنها، حتى لو سمعناها وفهمنا شوي منها مرة عمرة منصير نفهم أكتر، مرة عمرة ننسجم مع الأغنية، الأغنية اللي منفهمها منحبها، والأغنية اللي منفهمش كلماتها منزهق منها منضج منها. مزبوط؟ خلينا نحن اليوم مع حكمة اليوم، كيف اعتدنا وبعدها بدنا نروح عند الغرام، عند فورا غرام، عند رغب علامة. شو رأيكم؟ في أحلى من الغرام والحب؟ ما حدش يقول لي مش حلو. حكمة اليوم: لا يشعر بأسرار قلوبنا إلا من يحمل مثلها.

احلى شيء بالدنيا الحب. اعزائي احنا بعدنا عند اصحاب برج الاسد. هداك الاسبوع حكينا كتير عن برج الاسد وحكت لنا انطوانيت عن الصفات وهيك. اليوم بدنا نحكي عن الحجر الكريم الطبيعي اللي بيناسب هذا البرج. بدكم تسمعوا هو الحجر شو اسمه؟

يعني اللي بده يحضر هدية لحدا من برج الأسد يحضر له الحجر باللون الأخضر الزيتوني، يعني الأخضر المايل للذهبي، لأنه الحجر بناسب هذا البرج، برج الأسد، اسمه بيريدوت. البيريدوت، بيريدوت، يعد من الأحجار الجميلة والمميزة في عالم المجوهرات. البيريدوت معدن مكون من معدن اسمه الأولوفين، وبيحتوي على الحديد والمغنيسيوم. زي ما حكيت اللون هو بيكون أخضر بدرجات مختلفة. أساس اللون بيرجع إلى الحديد الموجود في الحجر. يستخرج هذا الحجر من مناطق عدة مثل باكستان، ميانمار، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، وتنزانيا. أنا هديت بنتي بيريدوت، أختها هدتها بيريدوت. يعني أحجار كريمة كتير حلو واحد يهدي هيك هدايا اللي هي بتضل موجودة، وكل ما لبسها الشخص أو الفتاة بتضل تتذكر فلان جاب لي بيريدوت. المهم الرجل دي يكون في عنده خاتم اللي فيه حجر كريم من البيريدوت. ما بعرفش، دوروا أنتو وقولوا لي إذا فيه. عشان لا يصير سوء تفاهم يقول الرجل دينا حكت بس حس بتكون حصة الأنثى. كتير بتهموني إن أنا حصة الأنثى. أنا حصة الأنثى أكيد، بس ما بميز أكيد.

أعزائي، سمعنا أغنية جديدة، بس الظاهر إنه هيك لحالها راحت قطشت، ما بعرف أو إنه نزلتها غلط. المهم منرجع للحجر الكريم اللي هو بيريدوت الزبرجد. الحجر إحنا سمعنا بكلمة الزبرجد أكيد، بس ما بنستعملهاش كتير، ما بنحكيهاش كتير. هو حجر كريم في إله تشابه كتير مع الزمرد، لكن هو مش الزمرد. وهذا الحجر الزبرجد هو حجر الميلاد لشهر أغسطس. الفراعنة كانوا أول ناس اعتمدوه بالتاريخ. على فكرة اللي فات عندي هون ألبيرا، يسعد أوقاتك الجميع يا رب. أهلين يا ألبيرا، كيفك؟ شو أخبارك؟ اشتقنا لك والله. خلينا نشوفك عن قريب. جنيت، أهلا بجنيت، أهلا بكل أهل حيفا. جنيت سايغ، رولا طحان، أهلا وسهلا فيكي. أنطوانيت أهلا. جنيت بعتت لي إشي على الخاص، خلينا نشوف شو بعتت لي. بتقولي جنيت الزبرجد بالعربي. اوكي منيح، ما كنتش اعرف انا انه اسمه هيك بالانجليزي، بس هيانا حكينا. اوكي، من اللي حاز على هديه ثمينه من اصحاب برج الاسد؟ ريهام عرفنا انه صار عندها هديه الزبرجد. رولا هلا صار عندها كمان عيد، كيفك يا رولا؟ شو أخبارك؟ كيف قضيت العيد؟ إن شاء الله تكوني بخير. مين كمان من أصحاب العيد؟ أنطوانيت كنه قالت لي حدا، بس أنا يمكن نعومي كاترينا، يا هلا نعومي، شو أخبارك حبيبتي؟ اشتقنا لك. على فكرة تذكرت هلأ لكم إنه أشكركم كمان دور بالنسبة للعدويات اللي ساهموا معنا في استمرار هاي الساعة، استمرار برنامجنا. رح توصلكن على البريد عدوية من الإذاعة. هاي العدوية إنه أنتم منتسبين لبرنامجنا المباشر. شكرا جزيلا.

إن شاء الله تكون أصحاب برج الأسد يكون عندهم حظ كتير. هنا أنا بحب هاي الدردشة اللي بيناتكم بتصير. نحن عاملين هاي الدردشة للي بده يحب يتواصل معي عبر البرنامج، لكن بحس أنه أنا كان بتحدثوا مع بعض وتعرفوا على بعض، بس خسارة أنه بس بتحكوا مع بعض مرة بالأسبوع، هاي خسارة. احكوا دايما يا أخواتي وأخواتي. أنتوانت بتقول ابني من برج الأسد بس ل17 آب، وابن ألبيرا جان من برج الأسد. يا عمي يا عمي، هي فينا كتير أسد هون. بعدين إحنا منقول لن كل عام وإنتوا بخير إن شاء الله يا ربي تكون هاي السنة خير عليكم وكل سنين يا أصحاب برج الأسد. الأسد إحنا حكينا كمان إله إله يوم، هذا اليوم عالمي بيحتفلوا فيه لأنه هو ملك الغابة، ما حدش يغار، ما حدش يغار. البارح احنا كمان اشتقنا لك، ان شاء الله منشوفك عن قريب، توصلي عن قريب وبنلتقي مع بعض. اعزائي، نحنا بالطقس قبل كم من يوم كنا نحس قطرات ماء بتنزل من السما هيك على مهلها، على الهدى على الهدى، حلوه، قطرات حلوه من دون عواصف من دون رياح، نسمة حلوة بالليل بصير برد. أنا بعرف تطلع من الباب البيت تاني يوم الصبح بتشم رائحة ذكية للمطر ينتج عن الزيوت المفروزة من التربة عندما تتبلل. المطر ما إله ريحة، بس الزيوت هي اللي إلها ريحة. مين بشعر بهاي الريحة الحلوة؟

حلو صوت هالشاب والله، ترابي سليم، ترابي هيك اسمه، لقيته قلت خليني أسمعه، هو حلوة كمان أغنيته حلوة عجبتكم. أعزائي انتبهوا، هلأ قبل شوي حكينا عن ريحة التربة الأرض بعد المطر. هاي التربة خصوصا الواحد اللي عنده معشب، بعد ما يقص المعشب بنحس إنه الطيور انقضت تدور على الديدان علشان تأكلها. ليش بتتكاثر الطيور في هذا الشهر؟ ليش؟ عرفتوا ليش؟

لأنه هذا الشهر هو وقت الطيور المنقضة swooping birds. هذا الشهر لازم إحنا نحتاط كتير من الطيور المنقضة لأنه بتكون تحرس أعشاشها على الشجر اللي بيكون قريب من بيتنا. يعني هن بيبدوا يظهروا من الشهر السابع حتى آخر شهر من هذه السنة. ميجي باي أو تير العقعق بيحموا أعشاشهم صغارهم، لهيك إذا إحنا طلعنا بريت البيت منحسهم إنهم أو بنقضوا علينا أو بتجمعوا علينا أو بيورجونا العداء. يعني إذا اقتربنا من الأعشاش ومن الأماكن اللي اختاروها تكون ملجأ إلهم تحسهم إنه بنقضوا. عشان هيك لازم نتصرف بحكمة وصبر وما نتطلع لفوق علشان لا نثير غضبهم، بفهمونا بشوفونا. يعني لازم إحنا نتجاهل وين أماكن الأعشاش، ما ندورش على الأعشاش، ما نتطلعش عليهم ولا نلاحقهم. إذا واحد بكون فايت على منطقة اللي فيه كمية كبيرة من هاي الطيور ما يلبسش قبعة حمراء، حطوا نظارات لحماية الأعين، وإن حصل وهجمك التير ما تركضش لأنه رح ضلوا وراك وراك ويركض وراك، لكن اترك المكان بسرعة وشوي شوي وتحقق من أنه التير اختفى. ساعتها أنت بكون درس لإلك أنك أنت بتعرف أن هاي المنطقة هي فيها طيور المنقضة.

صراحة بدي أحكي لكم حكاية صارت معي بثلاث أربع سنين. أنا من طبيعتي بحب هيك أزرع بالقواوير وورات هيك، وعندي أحواض هيك زهور، يعني مش إنه أكل وهيك لا. في يوم من الأيام شفت بزرة على الأرض، هاي البزرة استشكيت فيها تكون بزرة شجرة، قمت زرعتها بالحوض، حطيتها بالحوض، استنيت على البزرة كم من شهر، بالفعل طلعت شجرة. أنا قلت هاي البزرة كنا واقعة من شي محل، لما بتصير في عنا مرات هوا كتير اللي بيبعت لنا شغلات. يعني بعد ما كبرت الشجرة إجا موسم الطيور المنقضة، وده الحكي صار معي، انقض الطير أبع الشجرة وأخذ البذرة اللي أنا بقي ما خدتها بثلاث أربعة أشهر، وزدت الشجرة من دون بذرة، صورتها وحطيتها حتى على الفيسبوك. من هون تعلمت أني ما أعادي هذا الطير، لأنه هذا الطير حقود. حقود وما بنسى، وإحنا بدناش كمان يعني نخاف منه كتير، بس حلو التوجيه، لأنه هدول الطيور المنقضة هلأ وقتهم، وإحنا ببرزبين هلأ بنبدأ شوي شوي بعد الإكر راح كعنا قبلش، بعد شوي إحنا بنصير نشعر بتغيير الطقس. شهر 8 آخر شهر 8 بنبدأ إحنا نحس بتغيير الطقس، لهيك منحس بنعرف إنه الطيور وضعت أعشاشها وعم تستنى البيض يفقس بطقس أكتر دفئاً.

Rebecca. ما إن تتأكد معك أرض إكا حتى تشعر بأن بريزبن قد ارتدت ثوبا آخر. أضواء تتراقص في السماء وأصوات الضحكات تتعالى من كل جانب وروائح الطعام تختلط برائحة الأرض والحيوانات. في إكا يلتقي الطفل بفرح الملاهي ويلتقي بالمزارع بما أنتجته يداه، ويجد الكبير في زحام المكان شيئا من ذاكرة بريزبن القديمة. وعندما يحل المساء تضيء الألعاب النارية السماء، وكأن المدينة كلها تحتفل بحكاية بدأت قبل قرن ونصف وما زالت مستمرة. ما يميز إكا أنه يحافظ على الصلة بين المدينة وريف كوينزلاند، لأنه ده العيد بيصير بس ببريزبن في ولاية كوينزلاند. وسط الصخب الألعاب والموسيقى يستطيع الزائر أن يتعرف إلى المزارعين والمنتجين المحليين ويرى الحيوانات الزراعية ويتابع المسابقات التي تبرز مهارات التربية والزراعة. لهذا يمثل إيكا جزءا من الهوية الثقافية لبريزبن وكوينزلاند، لأنه بيجمع بين الماضي والحاضر وبعطي الأجيال الجديدة فرصة للتعرف إلى تقاليد بدأت قبل نحو 150 سنة. يعد احتفال إكا أو The Royal Queensland Show واحدا من أشهر وأقدم المهرجانات الشعبية في كوينزلاند، ويقام سنويا في شهر أغسطس. هو ليس مجرد معرض ترفيهي بل مناسبة تجمع بين الزراعة والتراث والفعاليات العائلية والعروض الفنية والطعام اللذيذ. بدأت قصة إكا منذ عام 1876 عندما أقيم أول معرض زراعي في بريزبن بهدف الاحتفاء بالزراعة والثروة الحيوانية في كوينزلاند. ومع مرور السنوات صار الحدث تقليد سنوي بنتظر سكان بريزبن والزوار من مختلف أنحاء الولاية. يعني اسم إكا هو اسم كان كليته اسم واحد مش اختصار لأي شيء، يعني كان بريزبن إكسبشن، قالوا خلينا نختصره عشان الناس تتذكر الاسم. سنة 1876 تحول اسم إكا، اختصروا منه كلمة وضل اسم إكا. روحوا بنبسطوا. يوم الأربعاء كان يوم عطلة علشان إحنا بهذا العيد الإكا منعيد بس ببريزبن. اللي راح مرة ما يقولش إنه خلاص رحت مرة وخلاص، لا، لأنه كل سنة بيزيدوا فعاليات وبيزيدوا شغلات حلوة، وإن شاء الله كل الناس تروح وتستمتع. الإكا موجود بالمقابل مستشفى الرويال، وفي قطار خصوصي بيطلع من السنترال خصوصي مجاني فري لهناك.

98.1 اف ام مدينة بريزبن استراليا، والبرنامج ضمن مجموعة اللغات الأرامية والسريانية الناطق باللغة العربية.

أي أنطوانيت بعتت لها هدية بدها تهديها لابنها. أنطوانيت بدها تشتري له زبرجد زمرجد شو ما كان يكون اسمه، بدها تهديه إشي مفاجئ. مش عارفة إذا عمار سابا ابن أنطوانيت بده يسمع الحلقة ولا بدوش يسمعها، ما بعرف. لكن نحنا أكيد أكيد بنقول لأنطوانيت نحنا هلأ بدنا نسمع عمار والموجودين هون شو الهدية اللي انت بعتيها لإله. يلا

حلوة كتير حلوة الهدية أنطوانيت بتجنن وصوته احنا سمعنا هلأ صوت عمار وعم بغني ومعاه ديمتري والشاب التاني أنا بعرفه نسيت اسمه ذكريني باسمه أنا عندي مشكلة بالأسماء يا إخواتي اللي بسمعوني مش إنه عندي الذاكرة غلط لا لأنه من كتر ما في عندي أشياء براسي بضلني أنسى أسماء إن شاء الله بتعجبه هاي الهدية من الماما يا عمار بالفعل امك صاحبة مفاجآت الأسرار هناك أشياء كثيرة في حياتنا لا تقال أسرار تدفن في أعماق الذاكرة وأخرى تختبئ خلف الصمت وقد تحمل في طياتها حكايات غيرت حياة أصحابها إلى الأبد يعني أنا برحلة اليوم الأسبوعية معكم عبر الأثير قلت خلينا نحكي شوية أقوال في الأسرار وأنا بحترم كل إنسان اللي بيحفظ سر صديقه وبيحفظ سر نفسه اللي مش لازم الناس كلها تعرفه هاي قوة على فكرة

الصدور خزائن الأسرار والشفاء أقفالها والسنين مفاتيحها كل أمرئ مفتاح سره.

شيرين أغنية حلوة أنا حبيتها وحبيت عودتها لأنه شيرين صوت بجنن صوت لا يتكرر. كمان في عنا هلأ إعلان هو إغلاق استوديو ستوري بريدج اللي هو الجسر اللي إحنا موجودين تحته. الجسر فوقنا ستوري بريدج هذا الستوري رح يكون مغلق ب 18 و 19 و 20 هذا الشهر من الساعة 9 وحتى الساعة 5. اللي عنده مشوار لهون عند ستوري بريدج لازم يغيره. هو صراحة ستوري بريدج مغامرة كبيرة للي بدي يجي على الإذاعة لازم يطلع عن ستوري بريدج. ما تجيش بالباص اتراحوا وصيركوا بعيد. الفري كمان يعني رح يقلط فيكم النهر يقطع فيكم النهر محطة واحدة. لكن المغامرة الكبرى والحلوة هو كيف انك انت تطلع على ستوري بريدج العالي وتشوف ضفتين من تحتك وتانية النهر بتشوف ملامح أفق مدينة بريزبن وهذا الجسر كيف ربط المدينة ببعضها. منظر مشهد خلاب. ستوري بريدج من أهم معابر الأنهار في كوينزلاند بيستخدمه أكثر من 100,000 مركبة يومياً إلى جانب آلاف المشاة وراكبي الدراجات. صراحة في الواقع أكثر من 43% اللي بيستخدموا هذا الجسر بيكونوا من خارج بريزبن. يعني بأكد هذا الجسر إنه من أهم الجسور الموجودين في كوينزلاند. عمر الجسر 86 سنة. لهيك رح يسكروا 3 أيام علشان يجددوا فيه صيانة. مجرد صيانة لك عشان تعطي الأمان وحركات المرور وتعطينا الأهم هو إنه بكل مناسبة يضيء ستوري بريدج وكل ليلة يضاء بعلم معين حسب الأخبار. إذا بنسمع الأخبار باللغة الإنجليزية بيكونوا حكين عن كذا بلد منحس إنه هذا الخبر ستوري بريدج بدو العلم تبع البلد اللي انحكى عنها.

0: يعني انا عم بطلع على الساعه بقول واو خلص الوقت معانا بس 5 دقائق. خلينا نروح عند اعلانات وبرجع لكم.
1: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Station sponsor.
2: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.

تحياتي أعزائي، بنضلنا مع وردة حتى نهاية الساعة، يعني بعد معنا 3 دقايق. بقولكم إلى اللقاء، تابعوني يوم الجمعة القادمة الساعة 3. كانت معكم دينا سليم حنحن.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو فوري بي القسم العربي. برنامج على شواطئ دجلة يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 11 مساء بتوقيت بريزبن أستراليا، الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت بغداد. معكم في الإعداد والهندسة الإذاعية محدثكم عمار بركات.

وسهلا بكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة. أثر لا يرى لكنه يغير كل شيء. أحيانا لا يحتاج الإنسان أكثر من كلمة، كلمة توقظ فيه الحياة التي كانت تنطفئ، نظرة صادقة أو سؤال حنون أو جملة تشجيع عابرة قد تغير مجرى يومه وربما مسار عمره، لقاء دافئ يعيد إليه إحساسه بالأمان، أو نصيحة نابعة من قلب محب تعيد تشكيل بوصلته الداخلية. لسنا بحاجة لمعجزات كي نعين بعضنا البعض، فقط القليل من اللطف في زمن يشتد فيه الجفاء.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة. بناء الصغار يبدأ من الكلمات التي يسمعونها منا، فحين نلقن الطفل الصغير لفظا بذيئا ونضحك له، نزرع في قلبه شوكا ينمو ليؤذي المجتمع كله. وعندما نكذب أمامه ونعلمه المراوغة ونطلب منه كتمان الحقائق، نكسر مرآة الأمانة في أعماق روحه، ثم نتوقع منها الصدق والاستقامة. الأطفال مرآة تعكس أفعالنا لا أقوالنا. إن سقيناهم طهرا وصدقا جنينا جيلا صالحا نقيا. فالتربية بالقدوة الصالحة، وبذور اليوم هي حصاد الغد الذي نبذل لأجله كل غال ونفيس. فأيها الآباء والأمهات، احفظوا أولادكم من قبل أن يأتي يوم تجدون فيه أنفسكم لا قيمة لها ولا وزن.

0: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. Station sponsor.
1: هل أنت من كبار السن من خلفية ثقافية متنوعة وتعيش في الضواحي الشمالية لمدينة بريزبن؟ هل ترغب في الحصول على الدعم اللازم للبقاء آمنا ومستقلا في منزلك؟ فريق رعاية المسنين الصحية التابع لمجموعة World Wellness موجود لمساعدتك. يمكننا مساعدتك في الوصول إلى خدمات رعاية المسنين المناسبة وندعوك للانضمام إلى أنشطتنا المجانية، حيث يمكنك التعرف على أصدقاء جدد. والأفضل من ذلك كله أن دعمنا مجاني تماما. تتوفر خدمات الترجمة الفورية. عند الحاجة اتصل بنا على الرقم 0490814480، على الرقم 0490814480. ستيشن سبونسر.
2: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Station
3: sponsor. This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
4: احترق قلبي بنار الانتظار، فما عدت أسمع انتظام دقاته. فقد اختفى صوته ولم يتبقى منه إلا الأنين. أغويتني بالسهر دون أن تعلمني أن ليلة العشق طويل، وكان أطول حين اختفيت، حين لم تعد موسيقى خطواتك تنعشني ولا بريق عينيك يحييني، وتلك الابتسامة التي تنتشلني من ضياعي. أين أنت؟ فقد تهت بعدك كطفلة أفلتت يد والدها في زحمة السوق، كطفلة حرمتها الأقدار حضن والدها ودفء قبلاته على جبينها. أرأيت حين تمسك يدي لكأنني أمتلك العالم وما فيه. معك ومعك فقط تعلمت أولى خطوات العشق وأخطرها، ومعك تجرأت وقابلت نور الشمس بعينين مفتوحتين، وخطوت خارج زنزانتي واثقة. كنت معي في سكناتي ولحظاتي. علمتني أصول العشق والحياة ثم تركتني حين علمت أنني بكامل قوتي. فقد أيقظتني من غفوتي. علمتني أن الحياة قصيرة وأن لا شيء يستحق البكاء. كلها كانت دروسك. كانت كلماتك فقط حفظتها. لقنتني ورفعت عن عيني غشاوة. لم أعي أنك جهزتني ليوم تزفني نحو الغياب. قتلتني، قتلتني لأحيا مع قوتي. لن أنحني، فقد علمتني ووعدتني.

تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن. Station sponsor.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
1: Station sponsor.

0: تحدث حرائق الغابات كل عام في كوينزلاند. حان الوقت لتحضير عائلتك ومنزلك. ضع خطة نجاة من حرائق الغابات حتى يعرف كل شخص ما يجب القيام به. احزم مجموعة أدوات الإخلاء مع جميع الأغراض المهمة التي تحتاجها عائلتك. تحقق من تصنيفات خطر الحريق واستمع إلى أي تحذيرات من حرائق الغابات. اعرف المزيد. ابحث عن Bushfire Survival Plan. صرحت به حكومة كوينزلاند بريزبن.
1: ستيشن سبونسر.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في راديو 4E بالقسم العربي وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو 4E. أعزائي المستمعين اليوم لنا لقاء مع فنان أسترالي طالب لغة عربية قدم أغنية لامست الشجن العربي. حديثنا مطول الآن ونبدأه مع الفنان جاك كويكلي. أهلا وسهلا.
3: شكرا جزيلا وشكرا إلك البرنامج الراديو وكل المستمعين الكرام. فرصة سعيدة, أنا كثير مبسوط بأكون معك اليوم.
2: ونحن مبسوطين أكثر وسعداء. أغنية عرسك بالسماء أحلى, كيف بدأت هذه الأغنية ومن صاحب الفكرة؟
3: أكيد وأنا أحاول أحكي كل شيء. في الأول أنا مولد بالملبن, أنا أسترالي وأصلنا كل من غرب أوروبا, وأنا تعلمت العربية بالمدينة أمان أردن, وهذا كان سنة 2019 قبل البانديميك كوفيد. وبعدين أنا كنت بالملبن وكل اللوكداونز بالملبن كان وقت طويل, وأنا سمعت الراديو بالعربي, التلفزيون بالعربي, الموسيقى بالعربي, وأكيد يوم خطوة كلمة و سوالف تعلمت أكثر.
2: جميل.
3: وهذا قصتي بالنسبة للغة العربية. وبسنة 2022 أنا سافرت إلى بيروت, كان مرة أولي عشان هدفي الموسيقى و مشروعي الموسيقى, وسكنت في المنطقة الفون شباك. وفي حقيقة في الأول صباح وكل يوم أنا كنت أشوف علامات الشهداء من الانفجار البوت بيروت, وكمان التاريخ بنسبة التمثال الشهداء بمركز المدينة.
2: نعم.
3: أي, وأنا وزميلي ناجي العلي وهو لبناني حلمنا بهذا أغنية عرسك بالسماء أحلى, وهو تعلمتني البركة عرسك بالسماء أحلى, وهذا بركة عاري إذا عندك عروس صح؟
2: نعم.
3: لكن بنسبة هذا قصة الانفجار وسحار وقلبت المعنى أكثر, وهذا أغنية مهدى لشهداء لبنان.
2: هذا كلام كبير ورائع جدا من حضرتك, فنان إنسان بمعنى الكلمة. الفن أن يحاكي معاناة ما يحدث وينقل عبر صوته, عبر أغنية قصة, وأن تهدي هذه الأغنية إلى الشهداء شيء رائع جدا. أنا أمام صورة جميلة, أعتقد المستمعين الآن يريدون يسمعون هذه الأغنية. أنا أصريت أنه تكون الأغنية بعد اللقاء.
3: شكرا. وصح جسمي بكشعر يعني بتكشعر لها الأبدان, وهذا بسبب الأغنية والقصة الأغنية حق، والأغنية قوي عشان فيها حق. يعني لما بسرح الناس، الناس أجنبي وأيضا كمان كثير الناس عرب، لما بشرح لهم الحكاية الأغنية بيحسوا القشعريرة، وعشان الشعور من العالمية عن إنسانية والعدالة، العدل والظلم أكيد.
2: كلامك رائع جدا جاك. أنت شفت الحادث وشفت الشهداء ورحت للمكان، كل هذا أثر فيك، المكان يحكي ما يحدث.
3: صح، وأنا أذكر أول يوم في بيروت شفت العلامات الشقة إلى شقة الجانب آخر، الواج الفايرفايترز كلهم من أفوان فاميليز.
2: نعم
3: صح، أي ما بتشوف بعيونهم، وهذا غامق، وشعرت بالصدري كان صدق بيننا أنا وزميلي ناجي، ووثق هو وثقني مع هذه القصة.
2: نعم.
3: وخبرته هو، عشان هو كان في مدينه في هذا يوم 4 أغسطس 2020، so خبرة منه and يأثرني أكيد. يأثرني.
2: أستاذ جاك، what the next بعد أغنية عرسك بالسماء أحلى، ما هو الجديد؟
3: مشروعي الموسيقى، المركز هذا مشروعي التعاون، هدفي كان موسيقى البوب and موسيقى البوب تعاونية، فيها 50 موسيقيين وفي سكان أصليين أسترالي، المصري، في الطالي، اللبناني، المغربي، الإسباني.
2: آه جميل.
3: نص عالم. أي، وأيضا في الشارقة بريسبن في نص عالم، هذا multiculturalism you know and هذا جميل. أنا الشخص في الشارقة وأحكي مع كل الناس. الجدي حبيبتي كيفك؟ كيف أنت؟ أو الطفل، وأيضا الشجرة أكيد. أنا أحب جو المنطقة، ونفس الشيء بالقاهرة مثلا، أنا بجو الشارقة. أيضا ببيروت أكيد جميلة، بجو فيها في التاريخ من زمان، وأيضا الأشخاص كريمين.
2: جميل.
3: أنا اليوم مثل أنا كنت بالـ A1 Bakery هون الفرن لبناني، وهم مشهورة ممكن بتعرف. أنا اليوم أنا أكلت اللحمة جين.
2: اللحمة بعجين. نعم.
3: والذاق نفس الذاق من لبنان. أنا أذكر الفرصة كان في شعرية، كنت بالشعرية and بأدام الفرن and الشخص فيها شفهوني and هذا جانب أحلى وسهلا and بفضل أكل هذا لحمجين. هذا خبرة. It also deserves a song. You know, it's a special moment if even أنت ضيف في بيت الآخر.
2: ما هي رسالتك إلى المستمعين؟
3: من بداية المشروع أنا كنت بفكر شو الإشي مهم بحياتي، شو بدي حياتي. كلنا عندنا وقت صغير وحياة واحد. بالنسبة لي أنا كنت بصحراء المركز الأستراليا مع سكان أصليين قبيل والباري اسمهم في منطقة لاجمانو. وأنا كنت فيها وأنا كنت بفكر شو بدي. وأدركت الموسيقى. الموسيقى المهم بالرأي. So, ليش استنى؟ Why wait? So هذا ال درك سهل realization الأولي. So ممكن هذا رسالتي. أيضا ال بعدها الآخرين الأصدقاء وبنسبة التعاون collaboration أي هذا مهم. مثل أنا فعلت الأغنية لكن مع صديق هذا أغنية أجمل وهذا خبرتي.
2: جاك أسألك الغناء العراقي أو العربي أي مطرب تأثرت فيه أو تستمع له؟
3: وفي المغني ماجد المهندس صح؟
2: ماجد المهندس نعم.
3: أي أنا بذكر اللحشة في كوفيد ممكن في SBS عربي أو بيت الموسيقى أو برنامج فيها سمعت صوته وهو فنان هو صوت عالي جدا.
2: تحياتي إلى الفنان جاك كويكلي و في آخر اللقاء أنا أشكرك جدا وإن شاء الله لنا لقاءات كثيرة. وأعزائي المستمعين بعد هذا اللقاء نستمع إلى أغنية عرسك بالسماء أحلى.
3: بيتي بيتك حبيبي وأسعد الله أوقاتكم. شكرا هذا كان فرصة سعيدة.
2: شكرا جزيلا من راديو 4EB إلى حضرتك جاك كويكلي. كان معكم أعزائي المستمعين.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

تقول إحدى الأساطير اليابانية: إذا فاتتك الحافلة فربما نجوت من حادث، وإذا تم رفضك فربما تم إنقاذك من مكان لا يشبهك، وإذا رحل أحدهم فربما كان يفسح الطريق لمن يستحق البقاء. ليست كل الخسارات عقابا، ولا كل الطرق المغلقة نهاية. أحيانا الحياة تحميك بطرق تبدو في البداية وكأنها سوء حظ. ثق بالمنعطفات التي لم تفهمها، فبعض النجاة تأتي متخفية في هيئة خيبة.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وراديو فور إيميل القسم العربي. في العديد من الأحيان نشعر أو يصلنا نفس الشعور أو الإحساس الذي يختلج الآخر، أو تكون لدينا نفس الأفكار التي تطرح من قبله، وغالبا ما نستغرب من كيفية قراءة البعض لأفكارنا أو رسائلنا، وقد يصادف ذلك تعجب أو وجود علامات استفهام لدى البعض حول معرفة الآخر بعلمنا المسبق بما يفكر به رغم سرية ذلك، وقد ينتابنا شعور لا نجد له تفسيرا، وهذا ما يطلق عليه مصطلح التخاطر أو الاتصال الذهني. فما هو التخاطر؟ وهل هناك دراسة أو أساس علمي يؤكد أو يثبت صحته؟ وكيف لنا أن نوصل رسالة إلى شخص ما بالتخاطر؟ أسئلة عديدة سنتحدث عنها اليوم.
1: ما هو التخاطر؟ هو مصطلح صاغه فريدريك مايرز عام 1882. يعرف التخاطر يشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل شخص إلى شخص، أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن واع آخر، وقد تكون هذه المعلومات أفكاراً أو مشاعر.
2: وهناك تعريف آخر للتخاطر، حيث يعتبر التخاطر طريقة روحية للتواصل بين شخصين عن طريق العقل ومن دون وجود شيء ملموس بينهما كالهاتف، حيث يتمكن كل شخص منهما من معرفة ما يدور في رأس الآخر على الرغم من بعد المسافة وعدم وجود تواصل ملموس بينهما.
1: التخاطر هو ظاهرة روحية يتم من خلالها التواصل بين الأذهان، أو كما يعرفه قاموس أفورد، هو عمل ذهن شخص على ذهن آخر عن بعد من خلال تأثير عاطفي بدون الاتصال بالحواس، وهذا التواصل يشمل الأفكار والأحاسيس والمشاعر وأيضا التخيلات الذهنية. ويسجل علماء الأنثروبولوجي أن هناك مجتمعات بدائية مثل قبائل الأبوريجينيز، وهم سكان أستراليا الأصليين، يعتبرون التخاطر موهبة أو ملكة بشرية طبيعية تنتشر بينهم دون استغراب أو مناقشة.
0: ومثال على ذلك جهاز تحكم التلفاز الريموت كنترول، أو كما انتشرت الآن تقنية البلوتوث المعروفة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، تعتمد على نقل الملفات والبيانات من جهاز إلى جهاز آخر عن طريق الموجات وبدون أسلاك، بعضها قد يستقبل ويرسل والبعض يستقبل فقط لكن لا يرسل. فعقل الإنسان في حالة التخاطر كهذه الأجهزة أيضا.
2: التخاطر إذن استقبال للطاقة الصادرة من عقل أي شخص وتحليلها في عقل المستقبل، أي أنه يدرك أفكار الآخرين ويعرف ما يدور في عقولهم، وباستطاعته أيضاً إرسال خواطره. أثبتت دراسات علمية عديدة صحة هذه الطريقة، حيث أن إدخالها في عقول الآخرين ذلك يحدث عن طريق الأثر الكهرومغناطيسي لنشاط العقل الكهربائي ووجود ملايين الخلايا عند الإنسان، والتي تقوم بوظائف متعددة بواسطة إرسال إشارات كهربائية فيما بينها، وهذه الإشارة تعد كالأمر المرسل بين مراكز المخ المختلفة، والتي هي بدورها تقوم بتوصيل الأوامر من المخ إلى جميع أعضاء الجسم الأخرى. كذلك تقوم بإرسال إشارات كهربائية إلى الهالة المحيطة بالإنسان، ويعرف العلماء الهالة بأنها حقل الطاقة الناتج عن الطاقة التبادلية بين داخل الإنسان وخارجه، وتتكون من 7 ألوان مختلفة، وهي تحيط بجسم الإنسان بسمك 30 سنتيمتر، وقد تملأ غرفة كاملة، وذلك حيث يكون الإنسان سليما من الناحية البدنية والنفسية والفكرية. ومن الغريب ما يذكره العلماء أن هذه الهالة تفارق الإنسان قبل موته ب3 أيام.
1: أكدت دراسات علمية أن هناك نوعين من التخاطر. النوع الأول، ويعني به التخاطر التلقائي العفوي الذي لم يخطط له مسبقا، ومن أمثلته عندما تفكر في شخص ما وتتمنى أن تكلمه وتتفاجأ باتصاله بك، وإحساس الأم بولدها عندما يقع له مكروه كحادث سيارة أو ما شابه ذلك. كذلك عند تفكيرك في شيء ما وقيام أحدهم بالتكلم عنه في الوقت نفسه.
2: النوع الثاني، وهو التخاطر الموجه من شخص إلى آخر، وهو مخطط له مسبقا، ومن أمثلته أشخاص يوجدون في مكان بعيد ولا تربطهم أي وسيلة اتصال ملموسة، يشعرون ببعضهم ويتلقون رسائل موجهة لهم. هذا النوع من التخاطر يأتي بعد تدريب وممارسة طويلة، وعلى الشخص تحديد هدف معين ليتأقلم الدماغ على فكرة تكوين معلومة معينة وإرسالها إلى دماغ المستقبل. وعلى الرغم من أن ظاهرة التخاطر ليست علما معتمدا، إلا أن هناك بعض العلماء يدرسون ما يسمى السيكولوجية غير الطبيعية وما وراء الطبيعة، مما يجعلهم يؤمنون جزما بصحة هذه الظاهرة.
0: هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: هو بوفر الأمان، الراحة والقدرة على الاختيار، لكن المال وحده ما بيكفي ليكون الإنسان ناجح أو سعيد.
1: صحيح، المال ممكن يكون جزء من النجاح، لكنه ليس النجاح كله. قد يملك الإنسان مالاً كثيراً لكنه لا يشعر بالراحة أو السلام الداخلي.
2: إذن المشكلة ليست في المال نفسه، بل في أن نجعله المقياس الوحيد لقيمة الإنسان.
1: نعم، من حق الإنسان أن يطمح لتحسين وضعه المادي، لكن لا يجب أن يربط قيمته كلها براتبه أو ممتلكاته.
0: وأحياناً النجاح الحقيقي هو أن يعرف الإنسان كيف يستخدم المال لخدمة حياته، لا أن يجعل حياته كلها لخدمة المال.

0: القسم العربي. هل الفشل عكس النجاح؟ دعونا نتحدث عن الفشل. كثير من الناس يخافون من الفشل وكأن الفشل نهاية الطريق. نرمين، هل ترين أن الفشل عكس النجاح؟
1: لا طبعا، الفشل مش عكس النجاح، بس بحسه هو جزء من طريق النجاح. الفشل بيعطينا الخبرة لنكون أكثر حكمة في قراراتنا وتوجهاتنا. كل إنسان يحاول سيتعرض أحيانا للفشل أو الخطأ. المشكلة ليست في أن نفشل، المشكلة أن نتوقف ونحكم على أنفسنا بالفشل النهائي.
2: بتفق معك نرمين، أحيانا التجربة الفاشلة بتعلمنا أكثر بكتير من التجربة الناجحة. لما بيفشل الإنسان بيعرف وين الخطأ وبيصير أقوى وأكثر وعي في المحاولة التالية.
0: لكن لماذا نخاف من الفشل؟
2: أعتقد إنه إحنا منخاف من نظرة الناس، منخاف إنه يقولوا ما نجح، مش قادر، أو أخطأ. بس الحقيقة إنه اللي ما بيحاول ما بيفشل، وكمان بنفس الوقت ما بيتقدم.
1: صحيح، بس أحياناً منحتاج إنه نكون أرحم على أنفسنا. ليس كل خطأ يعني أننا فشلنا، وليس كل تأخير يعني أننا لن نصل. بعض الطرق تحتاج وقتا أطول.
0: إذن أعزائي المستمعين، الفشل قد يكون درسا وليس حكما نهائيا على الإنسان. وأستحضر تجربة العالم توماس أديسون عندما قال: خضت 10,000 تجربة حتى حققت النجاح.
2: واو.
0: وصنع المصباح. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، هناك نوع من النجاح لا يتحدث عنه الكثير، وهو النجاح الهادئ. ليس كل النجاح يحتاج إلى تصفيق أو إعلان أو شهرة. كيف ترين هذا النوع من النجاح نرمين؟
1: أرى مهم جدا. طبعا هناك أب ناجح لأنه يعمل بجد ليحافظ على أسرته، هناك أم ناجحة لأنها تربي أبنائها بصبر وحب، هناك طالب ناجح لأنه يحاول رغم صعوبة الدراسة، وهناك شخص ناجح لأنه بدأ من جديد بعد تجربة صعبة.
2: تعرفي نرمين، بحب هذا التفسير كتير. أحياناً النجاح بيكون في أشياء لا يراها أحد، أنت تتغلب على خوفك مثلاً، إنه تترك عادة سيئة، أن تتعلم شيئاً جديداً، إنه تعتذر أو تسامح، أو إنه تستمر رغم التعب.
0: إذن ليس كل نجاح يظهر على شكل شهادة أو ترقية أو مال.
1: مظبوط. أحياناً أجمل أنواع النجاح هي المعارك الداخلية التي لا يعرف عنها أحد،
0: وهذا لا يقلل من النجاح العملي أو المهني، لكنه يذكرنا أن الإنسان ليس وظيفة فقط. النجاح يجب أن يشمل أكثر من جانب في الحياة.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من ليل وتراث.

نأتيكم من راديو 4EB على التردد 98.1 FM بداية كل يوم سبت الساعة 12 صباحاً.

موضوعنا هذه الليلة مستمعي الأعزاء عن البعد عن الوطن، الغربة، الشوق للأهل والأحباب. نتناول فيه بعض آراء الكتاب المتحاورين، ونطوف على شواطئ الشعراء الذين تغنوا عن ألم الغربة والفراق.

وطن النجوم أنا هنا حدق. أتذكر من أنا؟ ألمحت في الماضي البعيد فتى غريرا أرعنا؟ جزلان يمرح في حقولك كالنسيم مدندنا، يتسلق الأشجار لا ضجرا يحس ولا ونا، ويعود بالأغصان يبريها سيوفا أو قنا، ويخوض في وحل الشتاء متهللا متيمنا. لا يتقي شر العيون ولا يخاف الألسنا، ولكم تشيطن حتى يقول الناس عنه تشيطنا. أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا، أنا من مياهك قطرة فاضت جداول من سنا. أرض آبائنا

وفي تصفحي مستمعي الأعزاء لبعض المقالات النقدية والحوارات الأدبية أحببت أن أشارككم بهذا المقال، وهي عن أشواق الغربة وبكاء الديار بقلم مصطفى قاسم عباس.

يقول كاتبنا عن الغربة أن لا مكان في الحياة بالنسبة للإنسان أجمل وأبهى من المكان الذي ولد فيه وترعرع وتفيأ ظلاله وارتوى من فرات مائه. فالمكان هو تذكر لمراتع الصبا وضحكات الطفولة البريئة، وهو جزء من كيان الإنسان، فمهما ابتعد عنه وشطت به الدار فلابد أن تبقى أطلال بلاده في ثنايا مخيلته، وهذا جزء يسير من الوفاء لهذه الأرض التي حملتك على ظهرها وأنت تحبو، ثم وأنت تخطو، ثم تمشي، ثم بعد انتهاء الأجل تدفن فيها، فما أرفاها.

وكثير من الناس مستمعي الأعزاء من ارتشف شراب الهجر والغربة في كؤوس الحنين والأشواق، وكم من مغترب قال بلوعة بيت الطائي، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وكم من مهاجر تغنى بهذه الأبيات: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام. وكما قال فوزي معلوف: مهما يجر وطني علي وأهله، فالأهل أهلي والبلاد بلادي.

وهناك من شبه الغربة والبعد عن الوطن بالطريق الوعر المليء بالمنغصات. دفنت ربيع عمرك في بلاد لها طالت لياليك القصار، بلاد ربما فيها كرام ولكن اللئام بها كثار. إذا لم تحو تربتها حجارا فبين ضلوع أهليها الحجار.

لا زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث الذي يأتيكم من راديو 4EB بمدينة بريسبان بأستراليا. من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء هي مشكلة الأرق، فعند حلول وقت النوم يأبى الجسم أن يسترخي وينام. وقد يعتقد البعض أن هذه المشكلة بسيطة، ولكن على العكس فهي من أخطر الأمراض النفسية التي قد يعاني منها الإنسان. فحل هذه المشكلة والتخلص منها يجب اتباع الطرق التالية، فهي تساعد على النوم السريع، وإذا لم يتم الاستفادة منها يجب مراعاة الطبيب النفسي. تناول غذاء صحي سليم خلال فترة النهار يجعل الجسم قادراً على تحديد مهامه ووظائفه وينظم التوقيت الذاتي للجسم، فيجعل للنوم ساعات محددة من الليل، والابتعاد عن شرب القهوة والشاي والنسكافيه والمشروبات المنبهة، فهذه المشروبات تحتوي على الكافيين الذي يؤثر على الدماغ ويجعله نشيطا غير قادر على النوم. لذلك يجب عدم شربها قبل النوم بستة ساعات. وأيضا تدريب الجسم والعقل على أعمال روتينية، وبعد الانتهاء منها يكون موعد النوم. فمثلا يمكن القراءة بشكل يومي قبل النوم، تنظيف الأسنان، شرب كوب من العصير الطبيعي، فهذه تهيئ العقل بعد أن تلك الأعمال، فهذه تهيئ العقل للاسترخاء والنوم. ووضع بعض أنواع النباتات ذات الرائحة العطرة في غرفة النوم، وخاصة في فصل الصيف، فذلك يهدئ الجسم ويجعله ينام. استخدام فرشة ووسادة طبية، فأحيانا يكون سبب الأرق هو عدم الراحة الجسدية، وقد يكون الاستحمام قبل النوم فيبرد الجسم، وذلك جيدا للتخلص من الأرق. وتهيئ غرفة النوم يكون بترتيب الغرفة من الفوضى، طفئ الأضواء والتدليك، طفئ الأضواء والتدليك.

باللون الأزرق. هذه طريقة ناتجة عن بحث علمي يفيد أن الدماغ يرتاح للون الأزرق فيجعله يسترخي، وبالتالي إعطاء أوامر الجسم بالنوم. التنفس العميق بالشهيق الطويل ومن ثم الزفير، وبعدها كتم النفس لعشرة ثواني، وتكرار هذه العملية أكثر من مرة. فبعدها يشعر الشخص بالنعاس، ويكون تناول كوب من عصير الموز والحليب، فخلط حبتان من الموز مع كوب من الحليب السائل في الخلاط الكهربائي، ويشرب قبل النوم بربع ساعة ليريح الجسم ويجعله يخلد للنوم بسرعة. ومن أهم الأشياء الابتعاد عن التفكير السيء والتفكير في المشاكل والضغوطات النفسية التي مر بها الإنسان، بل على العكس، التفكير بالمستقبل يريح العقل ويجعل الجسم ينام سريعاً.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث والذي يأتيكم من مدينة بريسبن وراديو 4EB بأستراليا معكم فايز الحجزي. حديثنا معكم عن الحنين إلى الوطن ما زال مستمرا. فالحنين إلى الوطن مستمعي الأعزاء هو أيضا الحنين إلى الأم، إلى الحبيبة، إلى الشلة، إلى ذكريات العيد، إلى أكثر من ذلك. فالإنسان حين يهاجر من بلاده يصاب أحيانا بالفصام، كل حسب استعداده النفسي وطاقته. وقد تكونت شخصية المهاجر في وطنه وتلونت روحه بأطياف الوطن من دين ولغة وعادات وطرائق معيشية بل ومناخ وتضاريس. فكان فكره انعكاسا لمحيطه، وحينما ترك وطنه لأي سبب من الأسباب كان كشجرة انفصلت عن جذوعها، غيرت تربتها الأولى. أصبح الشخص منا يحاول أن يتعود على عادات جديدة وطرائق حياة مستحدثة وفلسفة في الحياة غير الأولى. والمهاجر مجبر على هضم هذا الموضوع وتقبله لينجح في حياته، على الأقل الحياة المادية. وقد ظن بعض الناس أن المهاجر يظل يكمن في داخله عاداته ولغته وأسلوب معيشته الأولى في الوطن الأم. وهنا مستمعي الأعزاء تتجلى المعاناة وتتضخم المأساة وتتشظى الروح، فنجد أشلاءها فيما أنتجه أولئك المهاجرون من شعر ونثر هو الدم والدمع بالنسبة لأصحابه، وإكسير البهاء والنقاء لأدبائنا الذين غفى في كهف السجع والتروية وشعر المناسبات.

وكم من منزل في الأرض اتخذ الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. كما قال الشاعر مصطفى: حاربني بسيف الهجر شوقي، فأردأني بساحته قتيلا، وصار الوجه مصفرا حزينا، وجسمي يا أحبائي نحيلا، وقد رقد الجميع ولا سمير يقاسمني التأوه والعويلة، سكون والدجى يغشى الفيافي، وضوء البدر يلتثم النخيلة، ووحدي وحدي وحدي في ظلام الليل أدعو إلها لا يخيبني جليلا. أناجي البدر في الظلماء وهنا، تمهل

وقال الدكتور أبو الفضل في إحدى متداولاته أن الحنين إلى الوطن قديم في الشعر العربي، عبر به الشعراء عن تعلقهم بالأرض والأهل والذكريات، كما وقف الشاعر الجاهلي عند رسوم قبيلته وحبيبته، وعبر عن حرقة قلبه بالنسبة إلى تلك الأماكن الخالية.

ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراس معكم فايزة الحجزي. الحنين إلى الوطن في شعر الجواهري مثلا ليس حنينا منفصلا إلى المكان ولا تعلقا بالأهل والذكريات. بل هو ممزوج بالألم والعنف وأحياناً قد يكون بالحقد على الواقع، وكأن عالم المنفى هو أضحى منطلق للنضال على عدم الفصل والانفصال بينهما في شعره. فقد قال في قصيدة أطياف وأشباح: سهرت وطال شوقي للعراق، وهل يدنو بعيدا باشتياق، وما ليلي هنا أرق لذيع، ولا ليلى هناك بسحر راق، ولكن تربة تجفو وتحنو كما حنت المعاطن للنياق.

استمر الدكتور أبو الفضل يدالهي أصلنان في التعبير عن شعر الجواهري قائلا أنه قد عبر عن أزمته من خلال مصدرين متلازمين، هما الحنين إلى الوطن والتعلق به، وإني ما غنيت الوطن بحرارة وعمق إلا في براق. ومن هذه الأزمة العفوية تنطلق مقارعة الرجعية والاستعمار. ومن يتصفح دواوين الجواهر يجد أن بين قصائده أبياتا يتجه الشاعر فيها إلى الاتجاهين، هما اتجاه الغربة الزمانية التي يحن الشاعر فيها إلى عصر ازدهار الأدب العربي في العصر العباسي، فيقول: لغير زمان كون الدهر نزعتي وكون أعصابي لغير بلادي. واتجاه الغربة المكانية هو نتيجة أسفاره إلى أنحاء العالم متطوعاً أو مضطراً، فهو من شرخ شبابه تزوق بهذه الغربة أثار فيه الشوق والحنين إليه.

زلنا معكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم ليل وتراث، معكم فايز الحجزي من راديو 4EB، وحديثنا عن الجواهري والحنين إلى الوطن والتعلق به مستمرا. فقال الجواهري: سقى تربها من ريق المزن هطال ديارا بعثنا الشوق والشوق قد تالوا، وما سرني في البعد حال تحسنت بلادي أشهى وإن ساءت الحال. فمن شاقه برد النعيم بفارس فإني إلى حر العراقين ميال، أحب حصاها وهو جمر مؤجج، وأهوى ثراها وهو شوك وأدغاله.